عشان مواري يكون تريد بور رسالة فيغرين نيلسون دي سوزا سون سوزا في 40 مينوت جوليا دوارت تمام para passear a sua classe com o tema Quem Será?

سلام سلام، اسكريزا جو باراديو ماس مبيكي مساري بروفينسيا يكاب دلغادو تان كوانزا فوتي كازا لوغا يكيمواني زادرين ايكوا سوكو يا ريرو جمع موس كامبا دايما تاري كومي ناناتو مويزي واسيتا مواكا وا الف مبيري ناشريني ناسيتا كشتو ديو مواقا موجا نومي فايدا انيبال نا ارنشتو مبوشتو مكازي زا وفوندي نوفو تيزي دوكو كاربشاني كوا با موجا نوفو كوانزا وكاتي مباكا وكاتي ومشو بوسا وفيكا كاتي وكاتورزو رجينا منوتو امسيني نانتانو باتساكا كوا بتسا وينزيتو لغا يا كيما كوا na kwa sababu patu kujisa ni mipango yetu atina ingati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani. Ikifika kati wa 2 za rasha kusikiliza habari za mprovinsi ya lugha ya Kizungu. 2 za rasha na minuto 15 mpango wa tarehe suku moja ya hadisi. 2 za rasha na minuto 30 habari za jironi lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu. Ikifika 3 za rasha habari za mprovinsi ya lugha ya Kizungu. Na 3 za rasha na minuto 15 ngano za kila aina. 3 zora ina minuto 30 tukwa muranda wa kila aina. Kifika 14 zora jabari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu. Nikifika wakati wa 14 zora ina minuto 5 mpango wa kupakanira na sikrizaji. 14 ina minuto 30 mpango wa hadisi za ngano na kavyata mbili. Kifika 14 ina minuto 55 titakuwa pitisa wenzetu wa lugha ya Kimakwa. Tizi tena kwamba karibu karibu sikilizaji kwa pamoja nofe kwa isuku ya tarehe 10 na natwi kumbuka wano ma albino dunia. Na kosa mipatu wanai, 2 horas.